عند الدولة وزامره نهجت أحساب سلوسي برمتينيا أرسلستان وصلت ونسات وزا المر نترا المر نترا وشرا نهجت ما تزيستيها على لقال يدير المر شنو مكاسا التحان مر بسيرا هنا في الكاتبيات هي فتفاتين إيها التحان مر بسيرا بعرض من لمن for example بقموركا أي حانكا أو بلوزا جوتاهنا بلوزا أتاهم مروسة سيروك نجمعك ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى لبا مروسة نجمع أفتادو إذا ما كان سوما جاء إذا بسي جاري

عندي 6 أولاد وزعمري ما بدي أحسب سلوسي برمتيني سلسان وسلوك ونسات وزع المر نتراو المر نتراو شيرا نبي ما تزيستي على لقال يبير المر شنو ما كاسا أتحان مر بسيرا هنا في الكاتب إيه فاتفاتين إيه أتحان مر بسيرا بعرض مليمان for example pak morka ai hanaka odo do da tanga da luga ata moru se se rok ne jama ka una la bost ne te da pa ya montu ka ro be pes tare da ba moru se ma afetado i do ma ka so na da i da pusi da ro pa o adu

عندي 6 أولاد وزار مري ما يقدر أحسب سوسي فما تيني أحسب ستانبوس وكما ست أوزار مري نترال مري نترال شيرا نبي ما تزيستي على لقال يقول المرو شنو مقاسا أتحان مرو بسيرا هنا في الكات هي فقط هي أتحان مرو بسيرا بعرض عن لقال for example بقمورka أي حانكا أو بلوجا جوتانجا بلوجا أتاه مروس السلوك نجمة كا ولا لغوص نيتا بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى يبا مروس نجمة أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسيجارو أو أدوس